0: صوت العرب من القاهرة.
1: نحن ندعوكم للاشتراك معنا في هذا البنك،
0: بنك رصيده الحكمة.

ورجل يطلق لعمل واخر يطلق لعمل اداري وثالث يطلق لعمل عسكري ورابع يطلق لعمل تجاري وهكذا. وربنا سبحانه وتعالى خلق الكون بحيث تكون المصائب

0: ما ودهم
1: من أورشليم القدس.
2: ويمشي الدوبي داش من مني
3: تيما شبا
4: أنا ما القرآن
5: أنا هكتو